0: دوباره سلاسان لبه براسی اچکلا گرانی زور زور تایبت کن و فولکلور کن و دست خوشی با هنرمند همین حسین با دوباره آماده کرنوی امش لیر دست خوشی دلیکین انشاءالله به هیوای برداوامی هر بمینن خمخورانو دلسوزانی هنرو هنرمندانی امشارا سپاس با او خمخوری که حتی برانبر با کلتور و فرهنگی امشارا انجا پیشم خوشا و لیر داواد لیکم انشاءالله لپروگرام روشه گلگل من دا آماده بیتو حزکم و عجوی توش ببینم لسر ام وردو دلام عم بمینه توانی او ایتر امال لیر داواد لیکن دست خوشیش با هاو کارانم براستی انجا امرو میوانه که زور تایبتم هیا او لشعر جوانه که قلاو مناره لطیراوی دیرین و خوشویست لگل من دا اماده او لأویل دایگ بوا بلا ایتر نزانی جیان چید بسره هنه تاوکو او روژه وفاته که نزانی چی من لکیو امری لکیو جیانه کن با اویش درفتی جیان باشه وازه بوا که لشعری سلیمانی لیره دجیتو لیره خریکی کارکانیتی و خزمت بمشاره دکا که اما جگه خوشحالی و دست خوشیه میوانه کم زور برایز که عبدالعزیز مجیده که زور بمان با ماموسا عزیز هر آوا بان یکین و آوا نازراوا که با ماموسای میوزیکو و جورگ لچی پکانی حال پرکی لشعری سلیمانی لجردستی ام دایو با کارکانی امو با ایعازی ام کار تکن انجا امرو پی من خوش بو اما لسر ام بابتا لسر ازمونی خوی لسر کارکانی خوی لسر جیانو جیان کردن لحولی رو لشعری سلیمانی و حاتو چوکانی چونو کمال پرسیاری تایبتی شمه لبواری هلپارکی کردیا و امانه لوانه بزنین اما چندین جاری هلپارکی من هبه و اما هر کردواری که خو من نزنین اوی که ایتر دوسیه ریزگرین و تا هر باش بلام کامل گلپارکی تر من هیا هی نوچکانی تری دورو بری حریم کردوسان و شهری سلیمانی مرا بگشتی باز لو بابت دکم فرمو ما مصاگیان زور بخیر بیستر چاو فرمو ما مصاگیان یا خواب خیر بی ما مصا تن دروسی و چونه تو باشیش کرو ما مصا خوشحال بون ببینین یا خواب خیر بیستر چاو فرمو ما مصا بخیر بی ما مصاگیان تن دروسی و چونه تو باشی من 15 سال ما پیش سردانی گروپا که توم کردوه کمالک هاورم ها بون لوه اوان لکاتی پروفای بونو منش هاتوم سردانم کردوه یا خواهتا من دریج بی پیایی که پرلا وزه و انرژی و ایشی باش و توانای باش هر ها بی ایشالله ما موسا یان
1: بخیر بی
0: ما موسا هندگ لا دست بکه ما اماجم با شاری هولیر و گرکی تیراواو قلاو مناره کرد. حتی کم انجا توزیک بچین او با سردمی منالی تو سردمی هولیر. انجا پیم بله که اگر اصایی به طور سالی چند لدائیگ بوی تو و کهیش هاتوی تو تسلیمانی و حتی کم بسی و بابتن باو که.
1: من نظر نصف شو سپنز لدائیگ منک تیراوا.
0: بله.
1: من منالی خوم سرطایی مکتب ملی تیراوا تو آکدو.
0: باشا.
1: دوال نواندی چومتا توسته جمهوریان دونام
0: هر لطیره
1: بله
0: باشه
1: هر سالا لپولیه چی نواندی بو موستا تستا گرانی بیش خواله خوش بی حتا قطاب خوندگاه که من دوائی لکردین
0: بله
1: که بجداری بکن لأوپریته منش حزم لأکرد
0: بله
1: که روشتین بو بجداری کمولا کمانی دا نگوتی بو شایی
0: بله
1: و پلیتک که وابو که لکاتی خوشکان شاید کرد داد نداره زمانی شایم زود زمان کرد
0: بله
1: دورش داد پیام یعنی خسرب کنم آنها زود دلم خوش بودی واسه نو پیام نه نه هم روز روش مماری هم روز نه روز نزیک مماری تیرا ویش
0: ما
1: مثلا که ایجا کنی ایجا روزی چه همونی درگام داد وقت من ما مثلا ایش تازه من نکه ایجا کنی کتی ور نروی
0: باشه
1: من دیگر تو قمرش قارچ سه بود
0: قمره
1: کونه کن آه
0: باشه بله
1: والله منی سوار که یکم زارم سوار نم زن سواری جو. والله منی بده هولی روشن بینی لسر کرکوک.
0: باشه.
1: وقتی او گروپی هال پرچه تازه دام زد و با تو باشه تو.
0: تو لگل آمانه با.
1: منی نم زنم تیپ دام زد و آدم دی نبود. والله وقتی آن شوین من نم آوا.
0: نم آوا.
1: نم آوا.
0: نم آوا.
1: آه. ولاتی لە دەمە ڕایێنەرەکە ژوورەوە پیاوێکی بەغدادی بوو وەسڵ فەلەستینی بوو ناوی سەلمان بوو ڕایێنەرێکی زۆر زۆر باش بوو کە منی بینی وتیەوە بۆچی هاتووە گوتی بۆ تیپەکە هاتووە بەڵام شوێنمان نما مامە سابیر عەبدڕەحمان پێیوە گوتی باش شوێنمان هەیە کە وتی دڵم خۆش بوو منیش گوتی کوڕێکیان ئەڕوا هیچ شیان توانای نیە ئیش بکاتن ئەو دوو جێ بەتاڵە باەچێن بۆ
0: وڵاتی
1: لەم ڕۆژەوە بووم بە ئەندام
0: سەرەتای
1: دامەزانی ئەو تیپە بوو کە
0: لە ساڵی چەند بوو
1: ئیتر لە ساڵی هەشتا تیپەکە پێگەیشت شەش تابلۆی ئامادە کرد تابلۆکانیش تابلۆی کوێستان و تابلۆی ئەدرونە درونە و تابلۆی لۆرچێ تابلۆی بادینی تابلۆی شوان و تابلۆی نەورۆز بوو ئیتر ئەو شەش تابلۆیە لە زۆربەش کوردستان بینی بووی تی لە فستیڤاڵی بەهاری مووسڵ بەشداریمان کرد سێ گرووپ بەغدا و سێ گرووپ ئەو لە عێراق بەغدا و بەسرا و هەولێر کوتێ کامە یەکەم بێ هەم پاداشەکەی هەم ئەسێ بۆ دەگەشتش بۆ دەرەوەی وڵات وەڵا ئەوە بوو ئێمە یەکەم بووین بەسەر بەغدا و بەسرا لەبۆ ئێمە زۆر گەنج بووین و تازەش بووین و زۆر خوێنگەرم بووین شش تازەش بوو یانی نەبینرابوو بۆ شێوەیە شای وەڵپەرچی کوردی ببێت کارێکی هونەری ئیتر ئەوە بوو چەند گەشتێکمان کرد بۆ ئەڵمانیا بۆ نەمسا و بۆ رووسیا ئەو کاتی یانی لێنێر فستیڤاڵی هاوبەشمان دەکەی مەسە تابلۆی هاوبەشمان دەکەی لەگەر لە شاری ڕیگا لە رووسیا ئەوەمان کرد کە بەڕاستی سەرکەوتنێکی زۆر زۆر گەورە بوو بۆ ئێمە و بۆ کوردی ژیانی لەو سەردەمە ناسانی کورد زۆر مهم بوو بە جلو بەرگ و مۆرزی خاوانە کە بزان ئەوە کوردە یعنی لە ساڵی هەشتا وانە
0: باش کەواتە مامۆستا بەرگشتی تۆ لە تەمەنی 15 ساڵیەوە ئیتر لە بوارەکە خەریکی تو لە بواری هونەری میلیا تۆ خزمەتەکەی باش ئەنجا مامۆستا زۆرێک لە نووسەر و بە نمونە ئەدیب و شاعیرەکانی هەولێر خەڵکی منتیقەی تەیراوە و سێتاقان و ئەو جەوروبەرن ئەنجا پێم بڵێ لەو سەردەمەیە دۆستایەتیت لەگەڵ کێ زۆر زۆر باش بوو هە تاوەکو ئێستەش هەر ماوە و برادەری زۆر زۆر نزیکتە
1: وڵای من ئەوانە نووسەرەکان زۆربەی برادەر من
0: باشە حەزەکەم ناوی یەکجوانێکیانم وڵا هەر پێ بڵێ
1: بۆ نمونە مامۆستا بەندانی هەر کە ڕۆما هەولێر لە ڕێگا تەلەفۆنی بۆکەمان هاتم مەسەر دەکات لە مناڵی زیاد ئەسال زۆر برادەرم بەردەوام بێکەوە بوون و لە تیپەکەش بەیەکەوە بوون بڕا خۆشناو برادەرم بوو ئەو لە سێتاقان بوو بڕا ئیتری محەممەد عەزیز و هەرم عوسمانیشمان دەناسی یانی برادەراتمان گۆران بێژە گەورەکانیشمان دەناسی بەڵام ڕەفیقمان نەبوون
0: دوور بە دوور بۆ شێوازە هەر هەبی مامۆساییان ئەنجا پێم بڵێ کە چۆن هاتیتە سلێمانی و ساڵی چەند بوو و باسی ئەو چیرۆکەکە شەم بۆ بکە و سەرەتاش کە هاتی بۆ سلێمانی بە چیەوە سەر قاڵبی خۆت بە چیەوە مەشغوڵ کرد جا پێم بڵێ کاتە قورز نەبوو لە ساڵی 1970 و 1998 و ئەو کاتە بیتە سلێمانی و گرووپ دابنێت و خەڵکت لە چوار دەورو بەر بێت و ئەو ئەرکە قورسە بکەوێتە سەر
1: وڵای ئەوەی ڕاستی بێمە 1996 کاتین بارودۆخەکی سیاسی ئێمە هێنا سلێمانی بەڵام من هەر زوو لە مناڵیەوە لە هەولێر جێم لێ بوو کە سلێمانی شاری ڕۆشنبیری هونەر و هونەر لەوێنەر مەستی مۆزخوا سلێمانی مانی تەمسیلەکانمان دەبینی شانەگەریەکان سەرنجمان ڕاشە کەمیش هاتم بۆ وێرە مامەستایەکە بۆ قادی کوردی ناو بوو لە هەولێر مامەستامە بەڵام گەڕا بوو بۆ سلێمانی دێرێ پێش باقی گشتی بینی وتی وە ئاوەرە عەزیز وتم مامەستا کوتی وەرە تیپێ دروستکەین چیەکەی لێرە چۆن هاتی وڵاتی بۆ باس کرد و وتمەرە تیپێ دروستکەین وتم وڵای مامەستا من خەریکی ئیشیترم کوتی ناوەرە تیپ دروستکەین گوتم باش مامەستا دروستیەکەین وەزارەت ڕۆشنبیری تاز دانرا بوو ئیتر عریزەیەکمان نووسی بەیەکەوە تو مامەستا بەیانی من ئیشمێ تۆ بی بە بەلای مامەستا جەمال عەبدول وەزیرە سەدا عەبدولکەریمش مدیر عامی بەرەوەی گشتی بوو وڵا کە ڕۆیشت بلای ئەو تەلەفۆنی بۆ من کرد کە ڕۆیشتم بانجی کوتی وەرە بزانم چیا چۆن دروست دەکرێ چۆن ئەو تیپە دروست دەکرێت دروست دەکرێ گوتی ئەخە زۆر قورسە گوتم ئێوە بۆمان دروست کەن ڕێگامان بۆ خۆشککن
0: ئەوی بۆ خۆمان جێبێڵن
1: وڵای تر مامەست جەمالشمان قەنەعەت پێێنە
0: بەڵێ
1: کوتی باش ڕۆڵە بڕۆ ئیشکن
0: باش
1: وەڵامش بانگوازمان کە کچ کوور هاتن کە کچ کوڕەکانمان وەرگرت و تراکسمان بۆیان کرد جمە بۆیان کری جارە بەس ڕاهێنانمانێک لەسەر بۆ جەستا بۆەوەی ئامادە بن بۆ تابلۆ ئیتر چەند کەسێکی مۆسقاژە نیشمماێنا خوارە خۆش مامەستا جەمال کابان زۆر خزمەتی تی بکەی کرد کار محەممەد ئۆ کوردیۆن ئەو دوو لەگەڵمان بوون و مامەستا خالسەکاریش سەرپەرش دەکردوت تدا کۆمەڕێک مۆزیقی تریکردش هێنا گۆرانی بێژ هاتن
0: بوودکە
1: تابلۆکانیشمان ئێمە دەست پێم بێک بە تابلۆ سەرتا تابلۆی شیرین تەشدەڕێسێ دروستکردن
0: شیرین تەشیدەڕێسێ
1: بەڵێ ئیتر وتم مامەستا بەڵام ئەو ئەبێ گۆرانی تیاابێ ئەوی مامەستا مەسەر شەری بۆ فای شیرین کوتی باش تۆ تەواویکە منەکە مش لەسەر ئیقاعا ئیشم کرد و زۆری بەدرڕ مامەستا خالێت ئاوازای زۆر جوانیش بۆ داناوە شش تابلۆمان ئامادە کرد و
0: زۆر باش
1: یەکەم بۆرز نمایشمان کردن ئەو تابلۆیانە
0: یەکەم نمایشتان لە کوو بوو مام
1: لە هەڵی ڕۆشنبیری سلێمانی
0: لە هەڵی ڕۆشنبیری
1: یەکەم نمایش بوو کە دوو تابلۆی منتییا بوو تابلۆی مامەستا قادر کوردی تیا بوو تابلۆیکی بشڕی ئیبراهیم هاوسەرمان تابلۆیکی لوقمان ئیتر ئەو تابلۆمان نمایش کرد دەنج داوە لە سلێمانی ینی چەند ڕۆژ بەردەوام بوو ئازەکە ئیتر تا وەرزی شتەکەمان کرد لە ڕۆژیان لە ئستیڤالی جەواهیری یەک دوو تابلۆمان نمایش کرد تابلۆ جوانەکان بەرزمان جواش خالی خۆش بێ ڕۆیشادە لەوێ ئامادە بوو بەڵام زۆر لای گرنگ نەبوو گرنگی پێێدا بەڵام دوای عربەکان میوانەکانی هاتنە سەرشان و پیرۆزبیان لە مەکمان زلانیان سەرشان و بەمان جلایان ئەو ڕاهێنەرێتان لە چ هێناوە زلاش ئەگداری نەبوو ت وەزیری بانکە گوتیەوە چێ ئەو شان دەکە بەڵاوش منی بانکە وتی ئەما گوت چند خەلک چند کادیری ماوە و خەچێرم و سەوتی پر خۆ درست کردوەتیمان زۆ دەمێک بەلای عربەکان بە بەژن باڵا ئێمەدا بە منی مەتئیکردم لەو ڕۆژەوە پرگیریمان یکرد پرژیری زۆر بەهێز زۆر ئەوا بۆ تیپەکە وتی ئەو تیپە مە بەستمە گوت چکە ئاوەتە عربەکان ئارین لای ئێمە تیپانە نی زۆر نییە بۆ شێ پێشکەوە یاننی مسلەکان وتی ئەو تیپی وامان نییە ئەوانی لوبناان ئەوانەی ئۆردن
0: خەڵک لە دەرەوەی
1: یانی ئەو تیپ ئمە زۆر زۆر بەڵێ میوان بوون زۆر سنجانی ڕاکێشە ڕۆژیتر کومەڵک میوانی مامزای هات بوون لە هۆڵی ڕۆشنبیری نمایشێکمان بۆ کردن تابلۆکە ئمە دوور درێژ و تابلۆکان دواکەون تۆزەکە ڕۆیشت نوێن دەرێ دیسانەکە منی شاروان لەگەریان ڕۆشتم لەگە میوانەکان بۆ میوانداریەکەی مامزلای گوتی ئەوە بۆ ها تاخیر بوون و لە چێن و لە وڵاووتی مامزار ئەوەندە خۆش بوو تابلوانوانەوەندە خۆش
0: بوومانجار
1: زیاتر ئەومان بووتی لەمە ئەو ڕوەتێککە ئەو ئەو پگیری ئەو کرد ئەیکرد زیاتر هانیدان ئمە زیاتی ئیشکن
0: زیاتر
1: ئیتر وەرزی سێمان کرد و
0: باش مامۆستا ئەجا بەر لەوەی کە باسی وەرزەکانی تر بکەین و بە باسییانەکەم ئەوە ئەکییت پێم بڵێ قرز نەبوو لە ساڵی 1990 و سەردەمەیەکە تۆزێک چان و کوڕان وەک ئێستا بەڕووی بابەتەکانی ژیاندا نەکرابوونەوە بەڕاستی بابەتەکان زۆر مەحدود بوو جا پێم بڵێ قرز نەبوو هەڵبژارنی کچان و کوڕان یاخود پەیوەندی کردن بە تۆوە ئەستەنگی و کێشەتان بۆ دروست نابوو
1: وەڵی بووە بەڵام ئێمە وەکودێ پاڵماندا پێی وازمانە دێنە کۆڵمانە داوات چێشێت شەوە چارەسەرمان دەکرد مەمثللا من بوو نمونە خزانەکەم لە پەروەەردە بوو نەقلم کرد بۆ گواستمە بۆ زات ڕۆشنبیری بۆ ئەوی لەگەڵمان بێ لە نزیکەوە ئەگای لە کچەکان بێ لە کچەکان ئەوە بێتن
0: واتە خێزانەکەی تۆ سەرپەرشتی کچەکانی کردو
1: بەڵێ بەڵ
0: زۆر باشە
1: تا ڕادێکی زۆر
0: زۆر باشە
1: ئیتر چێشن لە مەسەر کچێک شوویە کرد مەسەر کچێک ئەڕۆی
0: یاهاتەوەی
1: تر نان دێژ لە ماڵەوە ڕیان لێگرت بەڵام هەر هەمووی چارسەگە لە بەمە کومەڵە کچمان وەرگرت بوو هما بو مدنه بو مثلا كتب رو دوام برو ايش كان برو مثلا
0: ناوي خان مكان بير ما اوقات انا كلا قلطاون ان بينيتو استا
1: بلا بلا من ابي مو زور زور ايش شان ازم بيو كم دائما اوقات انا بو بيج ما جوابون
0: راست
1: يعني براستيت كلو سد ما انا خاصه لهولير ولا سليمان ايش كان هات نسرشانو ب بسماو هالبرشي براستي ازاتي بو
0: أكيد.
1: يعني أزاد. دوا بارزغاريان لشتي كده في ديال كالتوري نتوكات.
0: بلى.
1: إيه بيجمع كده بارزغاري خاك كده كا. تور بارزغاري نتوكة يعني وق بيجمع كده من وابن يعني.
0: أكيد بالضبط. يعني. دس خوش ما مصا. إنجا حزا كم توزك بازلا جوركاني حال برشيب كين. وكو توزك إيش أعجب فيكير خمان هريت اللي كردستان ولسليماني و. لدورو برهوليرج ولا منطقة كاني ترتوزك هالبركة كاني عن جواز ترى منطقة بعدينان وأوى شيخاني هي سوزان مريواني هي زور هي هالبركة كان بيم بلي كم جوري منطقة كان هالبركة كاني عن جوازة
1: خوي شاي ناو كان زور قريني بس هيك بس مريدا لاري سوز كيو تنبولوس عايشو تشيو شيخاني يعني ده بعدينان هاري قولي شيء أنا مثلاً مريوان قريان وأنا قرين كرد دولة مترين نتويا لها البرشة لها شوار برشة كي لو هاد شوار ولات كي متي جاي.
0: بلى.
1: يعني نا برا عرب كانوا نا فارسو نا ترك.
0: بقدر إيه ما هالبرشة.
1: بقدر إيه ما هالبرشة يعني بحر هم يا بقدر إيه يعني.
0: بلى.
1: إيه إيه مش بفرناو تسي. جورها هالبرشة مالي جورها أمانية أول برشة يعني كإيمش كا السرطان وبوتشهات هو مثلاً بوخش هر بوخشينه بوا أو مثلاً بو إيشوكار بوا بوكاتي زنگ بوا كمثلاً خو أمادك نبو زنگ شايف هالبرشة يعني كتبوا أو به بس مكان الشاي كانش هذي كان مثلاً مناسب أو خوي هي مثلاً هذي كله كاتو شوينه خو مثلاً هدورينه شاي تعبت خوي بلواني أبي تكا هذي كده شاي تعبت خوي هي بلان گرینگ او ایما پارسگاری لکرتوره بکن لینا چون ول پارسگاری لکرا و من هم زار او علم اگر لا دکان و شاغ نبا یا هر کود نده ما یعنی براسی ز ز ز دولت لبا کود نه اندیش به کود حساب کنه اندیش جلی کود ده برکن اتر بلا دکان بس لا دکان هر ما بونه تسمیلی اوش نده بون مثلا شارو بینا شارو کتور او انا اوکن يعني أوان بارس يعني مثلاً لاوكو أيران وأنا ما نوي أوانا بالدوامي كرينجي دابوا أو شايف هالبرتشي أنا مثلاً لو ناوت لا ديانا بالدوام أكرر خوش كانوا نا خوش ولا بونا مناسبة كان أوانا هكرانو ما نوا أوانا كلتوري كرديش دوا
0: راستا إن جاب أمصا أما يبين بلي كا سرتشاوي يكمي هالبرتشي كردي أو هالبرتشي كا إما همانا بو کی گرته او ای خو معنا بالضبط یا خودی چهار دورو بریش یا خود چونیش دروس کراوا لا جوره تقسکه او دروس کراوا سبب مونا لا هندستان زور باش ما بینیو معنا سمای کوبران هلان ل زور یک لا
1: مارکا
0: و بله زور یک لا ولاتانیتر
1: زومبان
0: ه فلامینگوان هلا زور یک لا جولی بالنده کوا هبوا سامبای برازیل بالضبط ایما لچیو هاتوا او ایما
1: ایما شایک بانی و شایان و سمانا نو بانجی دیاین درکا دبرو ایما کورد اتا او سالان دوایش لهمو فستیوالک می بشکراوی نه من تو همین سینه فستیوالک نه من تو همین خلق بین فستیوال روز
0: که بله
1: بله بود چند سال دوایی دوای نوت
0: اما
1: تو همین من مثلا فستیوال بکنیم ولاتان بینیم خوما بسیم بجدایی لفستیوال کنی دروی ولات بکنیم او تکل بونا نکرت او دیسان اکا اما شایک ما بناس روی شایان مثلا اما تو همین مثلا برین سی پی بس منو تو ازانین منو تو ناوکش ازانین یعنی مثلا هم کردیک ازانین مثلا کدی شیخانی عاشو چته بوله اما اتی علی اوانا هر کرد ازانین بلان شایک من نبوته او شایانی وقت بلی شایکی هر پرچک زوربا که همو دنیا که بود زوربا یعنی موسیقی کد جیره بو ازانیت شایکا بلان بردوامی گرینجدان بو بوارا اتوانین ایمش مثلا بلان. مثلا بو نمونه روزی چند لح فستیوال دوای هد پشودا اما به دهلو زن شایی مانه کرد هر چی ولاتانش هم لگر ایم حالا پرین
0: بله
1: اما شایی سوسکی مانه کرد
0: بله
1: آن شام دستیان کرد بو شایی اندکرد آن شایی که ولی هد بو چند کیلومتر دریج بو او دهلو زن پیران لگیش
0: راسته جامع مصاحل سر او قصیتو اما وکو ملتی کرد وکو خومن لری کلتور او زور سما او هنر ملی که همانه کاریگری من هب ول سر ولاتانی دروا یا خود بر من ل نزدیکترین شون بازار دور نکنین او با ولاتانی عرب سب نمونه آوان هند دیگر گرانی کانی آن وشی چوپی زور بکاریان خوی ل خویا چوپی وشی کی کردی آیم خوان الان سر چوپی آن تو ز کرتی کنن الان چوپی وقت کاریگری من هب ول سر آوانیش
1: من الان اما کاریگری من زور سر ولاتان درسی من به لبرو تو زی شایی ول پرچکان زنمو اناسما من در فستیوال کار مثلا ترکم بینی و شایی کردی که دو به موسیقی کردی شل داور پیم تو کردیا خم تو مثل لایو تو کردیا یعنی جیل نگیت با مثلا بونی من هم ولاتان عربی شایی نیه یعنی اتا مثلا برو خرید بس شتی عیزران که آن وای هد لو زیاد نیه نه بس تو ور برو مثلا لبنان کاریگری کردی دسره سوریه کاریگری کردی دسره اردن مصر به کردی تیاجی و کردی آب و هر پرچیان هیا بلام هر نگم دولمان دی ایما
0: بسالت
1: یعنی اصلا هر سال دولت ایما بگرید هیچ ولایتی نیه بقایت ایما دولمان بیله هر پرچی لذت کانی هر پرچی
0: باشه انجا ما مصالح و سفر و گشتانی که ای کنو عرّن با ولایت کانو کن معیش بگمان تشت یک زور زور سرنجی توی راکش و یا خود چیروکی که که ایتره بیرد نکت چه توانی و هر لبیر تا
1: ولی فستیوال کان همون فستیوالی بنابانگ مثلا فستیوالی تسلمین و فستیوالی تسلوششمین و فستیوالی پنزا و اون دو فستیوالی ستم یعنی اون دو زاره او فستیوال کراو لولاتا اما بجرام لو فستیوالان کراو زور زاری لبینی سی ولاد بجرام بو مثلا 25 ولاد بجرام بو دوم و سه من هنوا جاره چند لپولونیا و تی ایوه امه یکم بوین او زور گریم بویم زور دل خوشی کردیم
0: پولونیا
1: بلام او زور زور نخوش بود جاره چند زور زور جرامت و روشتم بو ایواره بو پروفا سهریم که علای اولا تکان همو دندر و تنها علای کرسان دینیا شاید سنگرام نبو ولا بزم آتم بود او برو پروفا بکن من خریگه با
0: باشه
1: ولی کتک مال لگه بو ترجم بو نهی آنها بو اساج رفیق ما
0: باشه
1: چکه زور بین رفیق داره با بونه او موقفانه که لیمه بینی
0: بله
1: و تو که آلا که ایما و تو من نازانم سرو چی فستوالا که بانکر جنه بو و تو که آلا که آلا که ایما و تو اوتا سیره کم آلا عراق بیم بشانه ده ما با عراق آگایی لینی من هاتو مده کرد
0: ملا
1: کردستان هاتم آلا کردستان بو نالدی گویی خواه سفارت و سفیر و وزیر و لازم دست دست به قصانه کرد گویی دست عمر نیب ما بنو متاری ما روی نوا هر چند گویی میل هر آروی نوا یعنی آروی نوا ایتی کوک نوا سفاره هم تلفنی هم بود حتی کل کانی سفاره وانش دیانش قن عدم پی بین میش تلفن بو برای ملا بختیار کرد گویی موضوع چیه هیا تو خیلی چه کبی کن حتی ایش خریگو آم که برای من گفت مو تو هر نایکم حد قلت نايكم نايكم جناك زور أومي قال كت تحط في جلا وقلي كيام
0: أي تخوا بلا
1: تبقى باشي كده ملم
0: بلا
1: قلت يم تشي ده يبغى ده كم بروي على بينا
0: أي تخوا
1: هلا أش لبي هالواسي قلت هم مو عرض كان شو عندهم كان شاين لهم مو عرض كان على كي خطان لبدانه
0: بس إما
1: يعني دو ألمان هالواسي زور أو
0: يعني أو رجع على كهالواسرة
1: نجا رجع هم رجع كان تا في السؤال
0: كتاعه زور باشا
1: يعني أول ناخوش بو من زور ناخوش بو بس جاي بخوش كوتوا يتر من فيستيفال كاني الصالة إيش تاعه كانت كنت شو متدرب ولا فيستيفال كان لا أو كان بجرب يعني أنا عندي تعبت ما كتير يعني زور خلق سبوني منا لألمانيا مثلا وزيري روش می‌یی آلمانی هست سر شانو سالی هشتا،
0: بله.
1: او زور می‌یم بو. کوتی من کردم زور بیست و سه کردم بلام نمیزنی خوان کلتور و فولکلور و موسیقا و جلوبر جوا جوانه
0: راست بگو من دست خوش ماموسا اوایی که کلا بنمونا اهل است جوانه کان که تو با احساسی او احساس گرات وانی و دلت پر بو او خویل خویا کردهاتی چیه هر اوایی خویت مرجنیه ایتر با قاتو ربادو قصي زلي سرشاشة وقورو موقفة موقفي مروفكانة
1: كداتي من أزناك مثلا كداتي من زنداني بوما زنداني سياسي بوما بيجمرقا بو بيجمرقا بوما بلام كادير بوما كادير بوما بلام اوي خزمتي بكالتور و فولكلوري كردي بكي زوزو قرنكتر لواني كم انباسي كم يعني من فخر بويدا كم من فولکلور ناسم کلتور ناسم لا سماه پرچکان کوردی شار ظاهر چی چاکم لیه یا زیاتل لو خباتوانه که کردوما چکو هنر لای من بتایبت کلتور پارزگاری کردن لو کلتور چکو مانوی کود با کلتورا
0: اکید زیاتل بالضبط
1: زمان کلتور
0: وا بگومان هر هبی ان شاء الله بو ام شهر ولاته انجا ما مصاباتی کتر هه ک دلیام تو خوش باشت لمن متابعیت و ازانی زور بی گرانی بی جو کلیپکانی استا زور بداخ و کمن باسکم اتر کچی کی بیانی و سمای کی بیانی و کامل کری بیانی اما بو چی و کو کرد خیال من ناوتا و بابتا خو من وکو اوتا اماجی پیکین کامل اک سمای زور من هیا حال پارکی زور من هیا چندین جوری جاواز من هیا بو چی نیکین با انقض نیکین یا خود حکارکی چیه
1: من اغلب تلویزیونی ایو خاک من گرانی کم سیناریو درینان بو کردوا و گرانی چی رسنی هر گرانی چی کردی رسن من آمدم کلیپ و اوی بو بکم مثلا بو عمروف که کچی دو گرانی من بجداری کلو و ایش بو کردوا کلیپ که جلائی ایو هیا براستی یعنی شایی و پرچی بونا و خسنه و گرانی کن اگر گرانی فلان گرانی رسن جوان بی خیلی با تیپی چهار پرشی جوانیش لگری او بیام مثلا سیناریو با کلیپ دانه که کلیپا که زیادت کلتوری نتوی توی پیو دیار بی یعنی مثلا اگر بیانیک بی بینی حزب که او یعنی شده چی نامه نک مثلا تو وقتی باز قاتو ریبات که مثلا قاتو ریبات لبه که تو کسی بنا و باقی کرده حالا کلیپی چی از نبیتی و حالا کلیپی چی بیانیتی بلام اگر بتو تو با گرانی چی رسن و موسیقی چی رسن و کلتوری رسن او امینه تو ابتا کلتوری با تو با
0: بو جیان بو میجو بگو من باشا انجا ما موسا نوسین بنمونه بو هلپرکی بو تابلوکان حتی آکو چند گرنگه بنمونه گرانی که کردی هیه بنمونه توی سما کی بودانی تابلو کی بودانی بنمونه بخشی پاشا لو بر او او اتر تابلو تان هی ایو لسر او گرانیو هیکی کل گرانی زور جوانه کن
1: گلی خوینایی بو
0: گلی خوینایی
1: بله
0: بله
1: شرک ما مثلا گرانی ها عمر دزیو بس پیش معمر دزیو معمود شلک وازم او گوتویتی
0: بله
1: او گرانی ها من شرک منی لول تا آخری نک دو کوپ لکه عمر دزیو
0: هموی
1: ما سعال زي وتوتي امام كدوا بتابلوك تشيروكا كي او تشيروكاش لك الين انجليزي و غوران كورانديتي و فرانش غوراني كورانديتي بلام تشيروك تشي زور خوشا انت من بسرات شهيل سلو عند دلو كما او تابلو معنا كي خكا مدقريا تشكو من شتيكم كي لقولي خويناهي بس کرکه کشی با برندایی دیت و مرد و امری.
0: بله.
1: بله من پیش اوی کرکه بیت و کتک هم کشید.
0: آها. یعنی
1: چون نام ایم کرد کت زیادی لکشی لکر.
0: بله. بده.
1: این هدو چه
0: بینی وانه بگو مانه که کل تابلو زور تو آن کان.
1: اینجا نیو بانجی نکردم و زیرش تکان دارم بوم اشتراک کردم و تیه و تیه و
0: ما مثلا باب زنم لگل جلی کردیا بینه شونه باشه کی کردی تو خود و خود لبری کی
1: من پنج قاعد شش قاعد زلی کردیم یا
0: بله
1: من سعی کردم و داشت نکر ولی برم کردم
0: ما سعی لش سعی به
1: جا
0: حال پارکی کردی نزنم با جلی کردی و بابتانه و زور زور جوانه رونقی کتر آب
1: تمانی من فرن ناوتین مثلا جلوبرگ ما زوره مثلا لبه بزن لو دبری خو ما سلیمانی کومل نوع ازلی کردی پیوانه هیا مثلا قبل سیل مثلا لای رانی و خلاص زی قبل سیل بالکایت یا قبل سیل بادینا قبل سیل باکور قبل سیل روشلات او انا اذا جلوبرگ کردی اجزار زوره اجزار جوانی و نقش یعنی هر سند انت انتظار بو جوانی دستگاهی که با مدری تازه آنها ایو شد جوانه مادم کردی هر جوانه و دی افرتان جدی جای جدی جوان تره
0: راست بگم من اینجا مامو سه اکتریج بود تو لکم ولی ایشا لگال هندیک ل هنرمندان باش دارید کردو پیم بله باسی که آزمونم بود که زور زور نمایت تو لو بواره یا خود چی با
1: من اکتر نمو برسمی بس در وقت سماکار و راهنر بردام بودم بلام من دبوی در هنران ایشی هنه که برادرم بودن یعنی بزور این بردم بو ایشکان بو بزور لگر این روشت ما
0: چی بو ایشکان ما مصا؟
1: من لحولی لگه طلع سامان تی بجداری ستار ایشم کردوه
0: لگر
1: فتعی کریم لحولی ایشم کردوه لگر ما مستعصنا ایشم کردوه لسلیمانش لگر خاله خوش سین مصری لگر زل زنگنا و تیر لگر کامران رفیق و تیر
0: هاش ما خواهی شیزو را کردو
1: آخم نیشتا کنم هر او یعنی
0: تن
1: مشهدی چی
0: کم و او
1: هر بو بجداری کریم لگر بلام خوم بشی کلی جونر پر بدم تواب کرد
0: بشی
1: شانو استشانو گری کم آمال درینانی بو کم
0: ایشالله
1: اطور آنکشم هر شانو گری بو لاو دیج کات خوش شانو گری خان زاده چی ترم
0: هر بجید تر
1: من ایش هر شان ایش شانو همو از لیا
0: راست
1: او شانه که پیوندی به شانو هبی من عزمی
0: حضرت باش والله ما مصا حزه کم پرسیاری کی تر بکم لکو هاو سر گیرید کر لهولیر یا لسلیمانی
1: من لهولیر
0: لهولیر اها زور باش کات خزان خلکی هولیره
1: بله ها خزان مر تیپا گژ لهولیر لگرم بو لیر سره گرم
0: اها
1: ول زور ها کاریش کی مو زوریش ستم دی ورگتوا بو ایشی ونری
0: باش بیری هولیر ناکی
1: من وقت بیرون من اگر همو رودا و ناخوش کن وقت بری بو تازه کن همی آروم بود
0: بله
1: بله من خوش کن بی باشم
0: باش اما کم با کوتاه پرسیار ماموسا وکو نوسین وکو پرتوکا کاند لچیا نوسی و تواتا چند بابتی نوسینت هیا
1: من لست هنری ملی هر پارچه کوچی زورش تو منسیول روزنامه و بوفاره کنم
0: بله
1: بود از کتاب کم تاب که لست میشی هنری ملی باشی یعنی نک تیپ هر پارچه کن یعنی تیپ هر پارچه کن تی بس از سه چار تیپی تی مثلا هولیر که تیپی دایک بود بله سلیمانی تیپی دوک تیپی شاریه از دکان او چار تیپ باسم کدوم باس یا کسانش میکنه که لسر سمت پرچشتیان کردو شتیان نسیوا
0: راسته
1: ایشان کردو او راهن رانی که لبواره ایشان کردو بلان بشی دوم آماده یعنی نازم که چا بکم باسی هرچی گروپی هل پرچه هیلا هرچو اپارز کردستان
0: باسد کردو
1: همو گروپ کانم هینا و اگر گروپ کم بیچو بی لوانه فیر علیم کردم یعنی پیشانی هم ندارم اگر نه هر همیانم
0: هر باسی کردو
1: بوی میجوی سما و هر پرچه همی لیوه هبی هرچی هر پرچه شد مثلا او گروپی لقامش او گروپی لحفرین او گروپ هنه تشاییگ دکن او قامش تشاییگ دکن دی دیار بک تشاییگ دکن دچی دهولی او گروپ تشاییگ دکن اتل روشالاتیش اتل بو اوی هرچی شایی هی لو کتابه هبی یعنی او بو اوی شایی کردی نبی لو کتابه نبی یعنی اگه کتاب بر کتاب شاید که دوی تیاری در چین نه تیاری تیاری وق ارشیف اوم کدوم انشالله وش لوم آواه
0: انشالله
1: سابق نیست
0: انشالله ما مصیان زور زور خوش حال بون ببینید
1: پریزن زور سپاس ببنم
0: خرمان برکت انشالله به هیوای سرکوتنو کاری باشتر و تمن درجی ولش صاغی او بای همویتی هر بمینی انشالله با کردستان زور زور سپاس
1: جدلم خوش به او سپاس نه
0: یا خواب خیر به سر سر و سر چاو خاک مالی هنرمندانه آوانی که خدمت کن با کلتور و هنر و ام شارش بیگمان جامن لیره بودی واجوی میوانه کنم هیو حزکم واجوی که خودم با بجه بیالی مامسا گیم فرمو چاو خوش بی عفو
1: او قلمه کنم؟
0: بله والا نایو خوشت هر بنو سبوی هر للم عم بینه تو مامسا بیرم چوپیت بلم روداوی که خوشم باب گیری تو
1: قلی
0: تو زنم ها قدوانه که اتون لفستیوالا کنه لنمایشو ها عفو ما مصاییم بیتو اولای من دوانه که اتون لنمایشو او بابتانه لکاتی فستیوالا کنه که اتونو سردان تان کردوا
1: والای جاری چه خری بو لی من تک بده توش چه
0: لی تان تک بچه
1: فستیوال بو لپولونیا
0: باشه
1: دو سال هول من دا سال چه نیش توش چه سال دوم هول من دا که بروین دیسانه که خریگ او درست کردن بلام سروش فستیواله که گوتی پاریش نتانیش تو پاریش او تان کرد گوتی ایمه بجداری نبی آن بجداری که گوتی هر در نینی بجداری بکن و نکن ولی آن رویش بین او کردی بلام ایمه دو کوت بین بپله هول من بپاری گران تر لبیرو تو یعنی للبنان و بروین با پولونیا
0: جور
1: نخوش نخوش بلام خوش بختانه که رویش نوین داری او پیاوی سروچی فستیواله که حتی سرشانو مت اچی زوری کردی کرد
0: بله
1: بزن بالا کردی ده هر گود اینجا دو با ایمه با هنر و اوی کردی گوتی من او دمه که دمانی او گروه بین ما ایرا
0: بتان بینم
1: نه لی ایران ازنیان دن نه لی بغدا ویرن برون بلی وسا خراب نه لی ترچا دیلی گوتی بلا ام زهرا گوتی خوان دا لی ولات چه عربی گیش می ایرا یعنی هم جماعه کار ساو پی سپری بو من لی دا
0: هر بجین ما مصاق یعنی خاتم اندریج بن انجا اما وکو خاک تیوی لا ماوی رابر دوا خلاتی ریزرانش من با برس ماموسا آمده کرده بو هاوران پیام بخشی و ایمش حزمان کرد امرو لا پروگرامه که ایم وکو ازمونه وکو هنرمنده که ملی خمخوری امشاره و کردستان لگل ما آمده بمن هیچم نماو ماموسا گنج گل دست خوشی و سپاس دگشته کد ماو حتی اماجی پی پی خوش حالا
1: بود زور سپاس بود
0: دست خوش بود بله خوش ایستان سپاس با میوانه کنم که همیشه آمده یعنه با جوانی با دلسوزی لا پروگرام کم و دست خوشی زور زوری شم هی با هاو کرانم بگو من اوان دیار نین بلا هم ایتر کامل کسی من دونه ناسن لپشتی همو پروگرام کنه
1: منش داولی بندکن رسی هم خوش بید
0: دست خوش بید دست خوشی با همو لگ انشالله هاو رکن من زور خوشه ماموسا
1: بله بله
0: بله گر رفیقه کن تا توش هاو رکن تا خوشه ماموسا
1: آره والا
0: دست خوش ماموسا یعن زور سپاس کاتی که خوش با همو لگ و خاطن لگل
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: لنو سروشت جانے کی تندرست
1: بو ریکلام کردن لراجو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديب كن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
2: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دبیستن هشتاو حوت پوین حوت

وي غريبم در بدرو دكسم بچورچي وي خمتما اخ لدوي غريبم در بدرو دكسم

يا خبر بدا نجمين شراء ياكا نجسي نازار يا خبر بدا نبخيشين شراء دركاكا وبيمار بدل تنجي لتريشي شمجي لغري بيدن على لبردو يشو أزارا آخ لدلي غريبا بر بدرو بكسم لچوار شوي خمتما آخ لدلي غريبا بر بدرو بكسم لچوار شوي خمتما آخ لدلي غريبا بر بدرو بكسم لچوار شوي خمتما.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: وندي يشتاري قيوان بروجنا وزو استراتيجي شاري سليماني در فتكة دوبارة نابيتو ام وزو استراتيجي شاري سليماني در فتكة دوبارة نابيتو ام پروژه لالاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببنا